ماني مان من دوب بيخشي سفر انت مرتشيلي طقا من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس تينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري طقا دم كاري لاك